0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدفيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم يعني مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. فإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلاً هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالتنا
3: من وزع للمطعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: أي فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات، شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخك ثياث أثوى، وزائدا بصرة لا يوا غزين بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تذبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما يونت وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا وليه وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد مخك ثياث أثوى، وزائدا بصرة ليه وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي، هرا تقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: shootishi.shoot.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسبيريا ولي وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.
8: ها قال خليا من برسقالد عنكاوة، كفارس زمرياثة وهم خبرة طاوة، طقينا قناثة وطقينا كل صورة، مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال العنكاوة ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخت درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم يعني مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: أي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلمن عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم
1: هاي غير شغلة إذا هي شيء هاي غير شغلة
2: أي فخر
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود
2: أكو كيس واحد إكسباير
1: بس كيس واحد لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس
0: طيب أستاذ عدران مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى
1: مو هاي السؤال يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين يعني هذا ما يكفينا وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم مطعمين احتمال دا يوزعون فإحنا راح نشيك هاي الموضوع بس أكو شغلة غلط هناك لازم تكون الدم مو يبقى جوا لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج صدور الدجاج أصلاً هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم الكمية كلش كبيرة يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة وشكرا
7: وهرادخ آني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولا يوغزين خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخكثيات أثوى وزائدا بصرة لا يوغزين بخ طريقة يعني دخل كامل صحي هرا تقمنا قاو التلف أنا مواد
0: مستمعي راديو عنكاوة ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة

عم زقزق ياثت برخي وقيناثي مهنيانه، برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

Profeta.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة، برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: إحنا. حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالت.
3: ما نوزع للمطاعم إحنا.
1: يا مطعم مالتكم.
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالت.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات، شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال ده يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا وليه وغزينة، خاصة أني مواد قاد براد ضد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة ليه وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

اگر بلم خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه همو

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير. الاثنين الساعة 7

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين مو تذوبها بعدين تذبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: المطعم مالتنا؟
3: من وزع للمطعم؟
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: أي فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات، شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة

0: مو هاي السؤال يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين يعني هاي ما يكفينا. فإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين احتمال دا يوزعون. فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
1: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
2: فاللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
3: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وارسالها الى بقية المطاعم في اربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
4: وهرادخ أنا مواد كم خازق الإكسبيريا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد مخكثيات أثوى وزائدا بصرة ليوا خزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي هرا دقمنا قاود تلف آني موات.
5: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أني صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالت
3: من وزع للمطعم
1: يا مطعم مالتكم؟
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: أي فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل، ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة لا يوا غزين بخ طريقة يعني دخ كامل صحي، هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما لوخن من برسقال دعنكاوا قاود بيت عليم دعنكاوا كنشيايا مقرون طلوخن خا حلف تخثا خرزة فليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

0: بسی مره بو شما عزیزه گاتا خرتا پیش من نوخن تد مقرر حلق تا خرتا طلوخن و هلبت ديو بو قاره دخلتي لهم كل اغلبيت حلقات خرايه كنت خات صلاة وقالان باويل بو قار جاني وكل بو قارن باوي الداني تعلان ديدا مشيحاية مطيلو اللي نقوبية عراقاي قاود كم تعلياثة مشوخل بيت قاود مختلفة العاب مطيلو فالداني باوي بأنو خن شما واختو خن بمريتوني بيما متعلتا هي متعليه لطال نقوبية دا عراق هي شما اقرب ناوي اقيان اقرب ناثة هاوي حلد أثيرا جت اتصالات أكيد بشو رأي دائما كويا فقرة قميثة أم تحضر العراق بالقناية يعني حضر العراق كوخة عراقي ستارز ليك أو دم طيروا متعليات جولة دت تريو طلاطي من عمر الدية حضرة وأني بلطياطة حضي وارو يهل الطلبة الأنيق خلص لم تعلتي أدار قولي أهل الديالة ببلطة خاء صفر نفط مغلب لطالد ديال الشرطة صفر خاء نفط ميسان وزاخو زاخو غلب لطلافة خاء نوروس قاود ريشايوث متعليات اي جولة اللي بغالب اللي اهل القرمة بطلط بخاء صفر خاء متعال تخرتش كبيرة بس انتياوة قاعد بين الدهوك وزورايوة وخصلة اي متعال تبطلط شويوثات تريغول طالت تراوي يهلد القاسم شقل نقطة طلافة طالة قاودية شخلاطة من تريو طلافة متعليات طلافة نقطة من جمعية الحلدة يهلد القاسم كوي خلص لم تعالتي درقو الأمانة بغداد بطلطة تري يهلد أربل قدوا على أرخايوث دي يهلد كرخ البيت شعي السهدة فرنسو حريري وبش لأميناي يهلد أربل قاود انت علتها تلتاسر رج أغدادة كذ لي مغلبة وليب غالبية انت علتها وشاقلو طلافة متعلياث طلافة نقطة دي انت علتها قد غلب للكرخ خا صفر ورخد انت علاني ورقوياني مايكل وهذا أربل أميناي اللت مرايا يعني منافسة غاود اللت شقالة خمقعد أو المخصص لطالب عراق طالب قاعد يعني قبر واثة براي بطولات الخارجية أيدي له Champions League قم النخبة ضد آسيا و Champions League ضد تري و قبر واثة أبطال الخليج فأربل خشون كبيرة قريبة لطالب شو مني لاو ما طال شو بده طلاثة أناش خوشاوي إنه أربل إيب حتى شرطة فايت له فهيت شرطة وشاقل شوفة دي تري ويا القاوت قباروثة Champions League دي آسيا قاوت شخلا بد آفة امتعالت غراف وموصل امتعالت بشوالة مقمتة قاوت دهوك خلص لامتعالتو ببلطة خاء خاء امتعالت بين النجف وكهرباء مع الأسف كبيرة مشاكل بريوال امتعالت لم يعني لخلص لب وقت جانا كذ حكم كم خالص له بسبب كبيرة أني مشاكل كموديلو برين بين تعلتها بريشوثة من يهل النجف وخشون خا قرار كبيرة رابط بايش قيلة درقوا ليهل النجف بايش متوطلة مغلبة بيهم تعلتها طلافة صفر قوة جوية بعاثة رابي بن أمرق دكاز التقامة طال الشاقل لقب حضرة عراق بي شخلابة بفرد ما درحيقه من الشقلتي طال خمسة دي الشخلابة ويغلب له اللي دي أهل دمينا ببلطة تري الصفر بفر التعليات جولة دت تري وطلاثي يهلت قوة جوية كاثة اللي تقامة ومجمعة ل 24 نقطة شوبة دي تري كاثة يهل الشرطة التشوشتي نقطة بثرة كاثة يهلد أربل اشتوشتي نقطة وشوبة دد أربا كاثة يهلد طلبة الأنيق واتخوشتي نقطة شوبة دد خمشة الزوراء تشو خمشي نقطة قاود شوبة خرايا كاثة يهلد القاسم أو ديلة من تحلة جمعية لحلدة من تري وطلاثة متعلياثة بس طلافة نقطة وأكيد مسجرة أهل يعني كويشة خامن داني أهل كويشة طال ديا درغة التيخ قاسميلة وإميش كاثر أهل النجف أحاول من حلداء شوكة تشاسريلة ومن تتراو طلافهم تعالي من طلافهم تعالياتها التش واسر نقطة تقريبا تشي بماش النجف بتكاوش بس إلا أثيا وكل يعني تعالياتها خراية غالب قاو طال فايت لأهل دي تقمني أهلة شوبة من يسر أودي لأهل دي كهرباء حلدة كهرباء إلى الخلميرن كذ كهرباء مجمع لشو أو سري نقطة وبشكل أخا اتصال. ألو
1: ألو
0: مساء النور الحمد لله بخير. روني لو راني روني روني احنا عندنا نفتخر بهم كل رياضينا الابطال يعني خلينا نقول المسيحيين من ابناء شعبنا المسيحي اللي لعبوا في المنتخبات الوطنيه او دي يلعبون. فاني انطيك اسم انت تقول لي اي رياضه هذا اللاعب يمثل منتخبنا الوطني وماكو خيارات. زين روني عندنا ابن عنكاوة فان شوقي أي رياضة مثل بها المنتخب الوطني؟
1: كرة السلة.
0: فان شوقي كرة السلة. تسمع الجواب نهاية الحلقة يا فان يا روني تمام؟
1: كابتن بس عندي سؤال.
0: تفضل.
1: كابتن المراكز اللي يحصلون بها دوري أبطال أوروبا والأوروبي والمؤتمر يا مراكز هاي.
0: بالنسبة للدوريات الكبرى الخمسة يسموها عندهم أربع مقاعد كل سنة لكن يضاف على الفرق يعني مقعد إضافي للدولة حسب تصنيف الأندية مالتها. الدوري الإنجليزي حاليا يأخذ خمس مقاعد أكثر من الأندية الدوريات الأخرى. يعني الدوري الإنجليزي من الأول للخامس راح يمثل انجلترا في الشامبيونز ليج. زين الاول يعني اول اربعه خلينا نقول مبدئيا يمثلون تلك الدول بالمنتخبات بالدوريات الاوروبيه الكبرى بالشامبيونز ليج هي. اما باقي الدوريات تختلف حسب تصنيفها من ناديين اول والثاني او اكو بيهم عندهم نصف مقعد يتاهل بسبب التصفيات الى الشامبيونز ليج. وراها ناديين يمثلون الدوري الأوروبي ونادي يمثل المؤتمر الأوروبي.
1: زين المؤتمر الأوروبي مركز يكون السابع؟
0: المركز السابع وبعض الدول يصير السادس يعني حسب. تمام حبيبي يلا مع السلامة. ألو ألو
2: مساء
0: النور يا هلا
2: شلونك؟
0: الحمد لله خير يا هلا وعنان شلون جنتي؟ شكرا جزيلا عنان.
2: نعم.
0: ابن عنكاوة لاعب فان شوقي أي لعبة يمثل بها المنتخبات الوطنية؟ بأي منتخب يعني بأي لعبة يلعب هو يعني أحد اللاعبين اللي يمثلوا المنتخبات الوطنية بأي لعبة؟
2: يعني اسم المنتخب تغير؟
0: مو اسم المنتخب هو مثل المنتخب العراقي في أي لعبة في أي لعبة؟
2: هو من جماعة الناشئين مو؟
0: لا لا متقدمين الكبار.
2: كرة قدم؟
0: كرة قدم. تسمعين الجواب بنهاية الحلقة يا عنا. تمام
2: شكرا
0: مع السلامة. إلى أن نستقبل اتصالات أخرى أكيد نستمر بفقراتنا. نظل مع الدوري العراقي بيشوخ الأمة حضرة العراق ودخلت ميرن تعليات الجولة آثيد جولة 33 من حفر العراق أنا متعليات أبو الحضري قاوة دهوق باود أرخايوث نفط النيسان أنا متعليات بشي قدومة يعني بالمشاري يوم 3 شابة و 4 شابة و 5 شابة باوي دهوق باود أرخايوث ديهل نفط نيسان نوروس قاود سليمانية باود أرخايوث ديهل الشرطة هلبت يعني تريم تعليات إيثن كبيرة من صالح أرب الباوي بلطيافو خائية إلى نوروس إنه أثياد أثياد وغالب للشرطة يان طالت تعادل فرصته كبيرة بويا قم أربل طالت ياسق تشوبة دتري كذ أربل دك تعال تعالتي باود أون أرخاي وثدي أهل كهرباء يعني خمدي كبيرة ساناي لخشوني أهل أربل غالب اللي الكهرباء أو الكاتب شوفة دتمني يسر حلدة بشكل اغتصال ودار من النخ الو
3: مرحبا
0: وياك
3: مجد
0: يا هلا مجد شلونك يا مجد
3: الحمد لله شلونك
0: الحمد لله بخير مجد قل لي يا مجد لاعب اسحاق يوخنا مثل منتخبات الوطنيه العراقيه باي لعبه مثل اسحاق يوخنا المنتخب الوطني العراقي شنو خيارات ماكو هي العاب يعني مو هالقد اكو كره قدم طائره سله واكو ريشه طائره واكو منضده خمسه تختار واحده اسحاقي وخلنا ريشه طائره تمام يا مجد تسمع الجواب نهايه الحلقه مع السلامه ها مو شرط يجوز هذا لانه يجوز انطيه لغيرك يجوز ابدله المهم تسمع الجواب نهايه الحلقه مع السلامة مع السلامة باي باي تمام شما عزيزة باثو غلط حضر العراق أكيد خمتع التخرطة يهل النفط باود أرخايث يهل القرمة يهل القرمة أو دي الخيهلة قاود رمادي رمادي باني شن خراي كبيرة يا أهل ديدا بيشلو قاود مشروك قاود حضر العراق قاود درغ شخلب يعني قرمة قم 13 نياوي كموديلة ويسقل قميت خردق يسقل طال ممتاز من دي طال النجوم من شخلاب تفتلة شات تفتلة بيشلو خامن داني أهلة كبيرة خيلاني لو قاود ديا قاود عراق بس ليو بلطياثة يدخل تيل مقت بارد مصرف له إيبن أمرخله خام غندانية لقدر ودخل مقارنة من ماني بس خام مستوى بالزورة هلال السعودي نصر مانشستر سيتي ديا إنجلترا قاعد مصروفة بارك أمره على مستوى العراق كيف كبيرة قد عمله ساند لماني عائلة حلبوسي وشكلنا اتصال ألو مساء الخير أخبارك؟ الحمد لله.
4: الحمد لله يا
0: هلا بيك يا هلا. يا إلهام قولي لي أحد أبناء شعبنا المسيحي مثل منتخبات الوطنية كان نمير أسي كان فترة نهاية الثمانينات والتسعينات تقريبا فبأي لعبة مثل نمير أسي منتخب الوطني؟ اختيارات هي معروفة الألعاب يعني الألعاب الجماعية هي أو الفردية اللي ممكن مثلا أكو ريش الطائرة كرة المضرب كرة السلة كرة الطائرة كرة القدم هن خمسة كل واحد يتصل واحد من هذين الخمسة يختار
4: كرة السلة
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة
4: يلا
0: مع السلامة ألو
4: ألو
0: ألو
4: ألو مرحبا
0: أهلا
4: مرحبا
0: يا هلا الحمد لله بخير
4: الله يخليك إن شاء الله ربي دائما بخير وصحة وعافية
0: الله يخليك من وياي ندمو
4: بان
0: بان بان بان أحد أبناء شعبنا المسيحي مثل منتخبات الوطنية هو إيشو يوخنة. إيشو يوخنة كان يلعب أي لعبة يعني أي لعبة. ريشة، منضدة، طائرة، سلة، قدم.
4: طائرة.
0: الطائرة. تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا بان.
4: ويا طائرة يا سلة.
0: يلا مع السلامة.
4: شكرا.
0: هلا بيك. اتصال أبو سنان.
5: مرحبا كابتن.
0: يا هلا أبو سنان دخيل. أخباره. أوي.
5: ألو.
0: ألو. نعم أبو سنان. هلا أخونا دخيلاي أخباره.
5: الحمد لله. أنا كيف بقر إنه أنا خسؤال.
0: خجا قم بقرتي أنا خشبوني أربل بتشقلا على دكتور الشرطة ما كمرت.
5: والله أنا بسخن أجل أربل شقلالة ولا أي فرق آتي بطل الشرطة شاقل.
0: لا هون دوري خشون جوية تقريبا بس دوكثة يعني مركز الثاني خشون أربلي بثيا دوك الشرطة
5: ممكن آية تعالت تأربيل الشرطة كوية فاصل
0: نعم تمام
5: بس جوية هم أتلة تعالياتها كبيرة خطر
0: ايه
5: يعني ايه من دي
0: تمام
5: أنا يعني أكيد يعني جوية مرشح الأول يعني
0: هدوسينا
5: بس أربيل
0: وشرطة
5: يعني
0: بيناتو قرامة كويت
5: المركز الثاني
0: تمام دوسي
5: لمحكي بس أنا خشو على من النوع
0: موري
5: يعني أي من دي بريدة أو ملعب نوروز ترشتي لي لو أكلاواتي لي يعني
0: ما من دي
5: أي عقوبة بدو الجمهور نادي نوروز ما يروح على أساس غلط محكي له الكيس عراق
0: والله ما أمر إنه يعني ليثن حلدهم خمصدر تأكيد أود لي يعني لا بس دا يعني عقوبة ديثن ونادي نوروز أتو استئناف دك بالخي إنه عقوبة شقليلة كأنه كمري أي من دي لي يدوس فما لا تشيلوا حلدهم مرتسلة
5: يعني أني لجنة الانضباط لكودي اعتماد التقرير مشرف المباراة
0: أو لا لازم أو مدرج قميثة مشرف المباراة له وأكيد يعني مشرف المباراة لك أو بس تنيثة أو يا قرك هوي الأدلة من الفيديوهات فيديو أكيد بحالة صوتية لازم هوي الفيديو قاوة
5: مو أقدر يعني لك أو أنا ما تخفيت فيديو أنا قوديني ومنطني لجنة انضباط أنا كودي عقوبة أكيد مشرف المباراة
0: هلبت أما بمدوسي له لا دخيل لازم هذا هو تمام والله إيثن كبير هسي لايد بما أنه خا دي رياضي تي قيد يعني أنتو متابعة الرياضة من النخبة منه شما أشد أن أنتو بس متابعة ثوال وغلت بس كرة قدم يعني ألعاب خنة
5: والله تقريبا
0: يعني أمر النخبة شما متعلانة تي قيد وخازم بيما لعبة متعلوة نمير أسي كاثل بالغة يوغن شما خاصة أود عيشة أود بغداد بيدته نمير أسي تعلوى بما منتخب عراقي يعني بما لعبه
5: والله لا
0: لك تخرت تمام يلا
5: إيشو يخنا تشدني
0: إيشو يخنا ما متعلوى
5: تعلوى قال هذا الشباب كرة قدم
0: كرة إلا أخوني شن لاعب يوا
5: إيشو يخنا
0: إسحاق يخنا جو خوني هوا ما متعلوى إسحاق يلا اوكي هذا بسيمة يا هلا هذا بسيمة انا طيروخ باي باي

0: الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا ابو وفاء، شلونك؟
1: الحمد لله كابتن، انت شلونك؟
0: الحمد لله بخير، امورك؟
1: الله يحفظك العمر
0: ويجزيك. سؤال. نعم، ابن عنكاوة جنان توما مثل المنتخبات الوطنية، في أي لعبة مثل المنتخبات الوطنية؟
1: جنان توما؟
0: نعم،
1: كرة قدم.
0: جنان توما كرة قدم. تسمعين الجواب نهاية الحلقة. شكرا جزيلا، مع السلامة. شما عزيزة باتوا آخر دخل نكملو خلا دي فقرة حضرة عراق هل بات خام تعلتا كبيرة بس سمتا بويا خشون قاود بغداد بد جمعة بين الأنيق الطلبة والنوارس الزوراء أربل باود أرخايوث يهل الكهرباء خام تعلتا خشون سانايلة طالد أربل إيبي غالب يهل تعلتا وبويا دخل ميري فرصة طالب طيلة قم أربل طال دي اسق شو فتره بريشوثة قراثية نوروز قاود سليمانية غالب الشرطة او يعني تعادل بالط ونوروز دا ات عقوبة دت كاود دي استئناف قلنا قباخ اللكا خلات شلوخ انه بنتعل طلافة خشون طلافة تعلياثة بدون جمهور ديده بشكل خط اتصال. الو
2: الو، شلونك؟
0: يا هلا، شلونك انت؟ اخبارك؟
2: اخبارك؟ الحمد لله. انا بيك، شلونكم؟
0: والله نشكر الله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله.
0: من وياي؟
2: ويسام عبد السلام.
0: يا هلا ابو ويسام. ويسام احد ابناء عنكاوة اللي مثلوا منتخبات الوطنية هو سيفان سلاقة. باي لعبة مثل سيفان سلاقة المنتخب الوطني؟
2: كرة القدم.
0: كرة القدم. تسمع الجواب نهاية الحلقة.
2: يا
0: هلا، مع السلامة. الله يخليك. تمام. خلو متعليات حضرة العراق قاسم بنتعال درق الميناء غراف أو ديل قاود ناصرية من الديالة كرخ باود أرخايوث زاخو قاود بغداد وقوة جوية أود هلبد كيف أي دخل ميران شاقل درع حضرة العراق بيش خلافة وباود أرخايته دي أهل الموصل قاود بغداد ختام دمت علياثة باوي بين النجف وأمانة بغداد بصر آني تعلياثة جولة دي تريو طلاثي قاود مرايد أواد الجول سباق الهدافين كاثة دمت علانة دي أهل أربل ومقوبية أوزبكستان شيرزوت تيميروف ات أربو سري جولة بصري كاثن تعلان دي هل موصل ومقوبيد سوريا علاء الدين دالي اود تتوني سرقولة شوفة طلافة كريستيان اتيبا تعلان شورطيلة ودي من كاميرون تشوى سرقولة كينغسلي كوكو من تعال طال غراف ودي من دي نيجيريا تشتا سرقولة وبشوفة خمشة كاثن تعلان الدهوك ومقوبيد عراق بيتر غورغيس وات ارباسر قولة شما عزيز داباثو اللي امتعلت بجمر طيمة قاود طوب دقلة قاد بيشه مقنطة كشهتا آني دمتعلياثا امطيوالو دور اياب من دور مخوتا من نصف النهائي تعلتا قميثا باريس سان جيرمان ودوال ارخايوث دي اهلت بار ميونخ خا امتعلتا كبيرة كبيرة بس امتياوا ايم تعلت غزيلة الشقولة قاوة كبيرة ثوابة تقلبات من قميوث باير ميونخ ودلقولة مخردق باريس سان جيرمان فتل طائر بقولة ودلة مخردق ضئير باير ميونخ ومخردق باريس سان جيرمان قولة ودلة خاقم داني تعلياثة بيش بسيمة قاوة ايه شاتة ايه هوا ايه ايم تعلتا وليه باريس سان جيرمان تقول غالب خمسة اربا وهل بد امتعلت اثياد يا بيش مقامتا قاوة ألمانيا البيت شعيد باير ميونخ النياز أرينا تعلت لي ساناي باير ميونخ كيب غالب نقل الشؤة قاود إيه كباروطة كيف اشتقاي غريب القاوة وباريس سان جيرمان كيب غالب نقل تري رجوغ داده هويا كله يعني تعليات خازوخ البايرن ميونخ ها وقا وقا يعني من دي بلاي اوف كلهم تعليات اقصاء ايبو كبيره جول فخطمه بسيمه كاول وباريس سان جيرمان خاصه خطط قام مديده نوريل كبيره زحمه لمسموخو بس همين بايرن ميونخ وهاريكين وكله يعني تعليات اوليزي فرنسايا فخاش كان تعلته كبيره بس انت بتخازوخ يوم اربو شابه ودخت ميرن من داني أهل أربعة سيقة لو طالد دور المخو تاما بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان غليبي لو قاود تشامبي قاود ايقا باروفا يعني بخيرتا طرف خنا أرسنال وأتلتيكو مدريد لو أنا لا يغيبك بنقل قمية الشموية القاود تشعيث ايقا باروفا تعالت ذهاب بشو على مقامتا قاود انجلترا قاود لندن خلصوا على قاود أتلتيكو مدريد يا عفوا قاود مدريد خلصوا على متعلتا بطلطة خاء خاء وشقلوا خاطيصة. ألو مرحبا.
3: هلا وكابتن.
0: يا هلا من اجتمان.
3: دخيل.
0: هلا بس أنت ذي حقت يا ذي فترة. إيه
3: مو أدان
0: خلنا. إيه ظروفي.
3: يعني ظروفي.
0: إيه بس.
3: دوامي ولد بيته.
0: هلا يا والله خيرة. والله هو يشكر على السنتة الحمد لله
3: إن شاء الله
0: آية بما أنه عن كوية الجانن يد بيقول نخشو متخم تعلانا متعليل طالت منتخب العراق بس آية بمرتي بما متعلت متعليل منتخب العراق زين سيفان سلاقة برمحسي دربانا سلاقة
3: ايه
0: متعليل منتخب العراق بما متعلت متعليل لعبة ها
3: خيارات
0: ما التخ طائرة التخ سلة التخ قدم التخ ريشة التخ تنس آني خمشيلو
3: إيه كل آني
0: إيه ما يبي خام خيط شقلت
3: طائرة
0: وشمت دي إجابة وأبخاري وث حلقة هو بس أنت نجتمع
3: أوكي
0: هلا هو بس هلا ما طير من بعض سلام دريبين طالع باي باي الو
4: الو
0: الو يا هلا اخونا فريد دخيت
4: الو عزيزي دخيت كلامك
0: هذا بس اخونا فريد مخاوره من هولندا كبيره هاد بسيمه دخيت هاي دحوالو
4: بسيمه الحمد لله اختو فين دخيتون
0: شكرا لا لا بسيمه الحمد لله اموره
4: والله ماشي الحال
0: جوان قن دخيله ما خاديه خمر ميدن يعني شمع عزيز اخونا فريد خامن ناشد عن كاويلك عايش قاود هولندا أبري دك باسة خيل دالة الخدوسي لطالب بل كت خازوخ لقاود مستقبل ماطل مستويات عالية انت على كرة القدم حكي لنا أخونا فريد
4: ما
0: مو أحلد دك باسة
4: هو شفت فتلة فالة مبارة نصف نهاية الكأس هولندا للشباب كم غرب نطلاف أخاء شكرا نهائي إن شاء الله نهائي فهو نهائي جهة خمسة
0: تمام
4: قاوت أمستردام
0: أوكي
4: منافس فهو صراحة فريق قوي يعني بالنسبة مراحل عمرية وضد هواب
0: هون شمد نادي دي دمتع القاوة مانو ميلة
4: مانو دمتع القاوة نادي جي في في في هولندي كامريلا خيلدرس فوتبول فرينيخين فينندار
0: تمام اوكي
4: درجة ثانية لقال دوري الهولندي انا فريق داك بتاع قالت تقسيمات فرقة خلفي بتاع اللي قالت مستوى الخامس وده ان شاء الله بدي اسكي طالب مستوى الرابع او الثالث
0: تمام
4: دوري شكل شقلين تقريبا يوم شفت الأدف المباراة تقر غلبه دوري فوق شقيلة فريق الباسية بصراحة وإدارة ومدربين هو كبيرة كمان تقول قلت لاعبين
0: ما أنه ما مركز قمتعل
4: حاليا قمتعل قلب دفاع
0: قلب دفاع تمام
4: قلب دفاع قشاش
0: أوكي.
4: من ليكا يا أبو للأسف استغناء أوديل لأون حتى مدرب كامل كامران يعني لازم إنه وسط أو قاود رقم وصل تعال خلف المهاجم بس لأن قاود دفاع ذي بدأ فمير في قلنا دفاع أي موسم خلصوا خلوا أوغن بشتلت
0: تمام خير لا بخازو خلمانو مستقبل معطر درجة كبيرة عليثة وما أثر منتخبات العراق إن شاء الله
4: إن شاء الله
0: خلنا غازو دخبوية تمام يونخ سؤال
4: جواب
0: سلفانا نجيب خا برتد عنكاوا بما لعبة انتو عالتيلة منتخب عراقي
4: سلفانا نجيب
0: أعتقد طائرة سلفانا نجيب كرة الطائرة تمام شمت سؤال جواب نهاية الحلقة أخونا فريد إسلامي طال ناش بيثا
4: قناة
0: وكل طلاخ الطعمة بسيما لنا طيرو
4: بسيما كانت شكرا
0: باي باي
4: نعزب لكم عن قلبي إن شاء الله
0: يا هلا
4: باي باي شير.

0: شما عزیز زدخ میرن بحثو کل چمپیونز لیگ يوم الثلاثاء الشابة بدهم تعلي أتلتيكو مدريد وأرسنال. أنت تعلت في شو مشيت أسرة قاود بلندن البي شعية اتحاد هلبت البي شعية أرسنال هل أرسنال دك جايل طالد شاقلة تشامبيونز ليج تنقل قمية قاود تشعية قمدة مطية لتعلت خوتامة بس مغلبوها لطال برشلونة تريخا لقبل شاتة نفس نبارة وخشون نسبة غلابة داني تري ياهلة بين التورتو دوسي لهم قاود لندن بيشين تعلت مقامتها بس خشون 50% لطال تراوي أتلتيكو مدريد باري أري كبيرة خيلانة يعني قزيلا آون بلوت لبرشلونة برشوت الجول قاود أدية براي أريها وغلب البرشلونة فبثيا وخازو خم تعلت خرتة لكن خازنا متعلت لكو بس انت دخلت باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تعلت بثختة وهجمة بهجمة برسيلة أتلتيكو مدريد اسلوبي خنش دفاعي لبش لكو بس انت دخلت تعلت بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هلبت غلابة باني تريم تعليهاتها بدي اسكن تحت تدخوتها مبيشة مقامتة بريش الليرخة ثلاثة خمشة خازوخ ماني بتشاقل كاس ديك باروثة أرباو بار ميونخ تنقل الشؤة يان باو باريس سان جيرمان تنقل نقل دتريير وجغدادة يان باو أرسنال يان أتلتيكو مدريد بوي نقل قميثة قاو التشعيف وشاقلو قطيصة. ألو
1: ألو
0: مساء
1: الخير يا سنتا
0: مساء النور يا هلا
1: شلونك
0: الحمد لله بخير شلونك روس
1: الله عني بخير نعم
0: نعم يا روس
1: نور نور
0: نور عفوا نور عفوا نور نور لاعبة بنت عنكاوة ندى غورغيس مثلت المنتخبات الوطنية ندى غورغيس بأي لعبة مثلت المنتخب الوطني كرة السلة تمام ندى تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا نور
1: شكرا
0: مع السلامة ألو مساء النور رغدة يا هلا الحمد لله بخير شلون جنت رغدة المرحومة باسمة حنا هي احدى بنات عنكاوة مثلت المنتخبات الوطنية في اي لعبة مثلت منتخبات الوطنية باسمة حنا نعم باي لعبة يعني
1: في اي لعبة
0: نعم اختيارات مثلا طائرة سلة منضدة ريشة طائرة
1: طائرة
0: كرة الطائرة تمام تسمعين الجواب نهاية الحلقة
1: تمام
0: مع السلامة شما عزيزة دا باثوخ لتقباروث دا حضرة أوروبية الدوري الأوروبي هر أواش من طيلة تعالت دا مخو تامان طيلة دور يعني دا إياب ذهاب بشير متعلة تعالياث دا ذهاب نوتنغهام فورست ياوا بين دا أستن فيلا دا إنجليزاية غلبوا على بقاوة غلبوا على نوتنغهام فورست دا أستن فيلا طلافة خا بهادخ أرخب فختي لقم نوتنغهام طال دا سخطة متعالت دخو تامان ومتعلت خرتا سبورتينج براغا وفرايبورغ خصوصا متعلتو ببلطة دي غلبت سبورتينج براغا تريخا عفوا استون فيلا ونوتنغهام فورس خصوصا خا خا شو خلابت فتلة كاس دي قبارو تغلبوا على بقاوة توتنهام هوتسبيرز عفوا دوري الأوروبي غلبوا على بقاوة توتنهام هوتسبيرز الحصابة مانشستر يونايتد ضد البخاء صفر شق الخط اتصال الو
1: الو
0: الو نعم
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك عبد النزار؟
0: الحمد لله بخير.
1: أنا روس.
0: روس بس نفس التليفون خابر نورة كانت؟
1: لا لا هذا هو بس روس.
0: بس روس تمام. لاعب مهند الملحوم مهند لويس أي لعبة مثل العراق؟
1: يعني لعبة مهند لويس؟
0: أي.
1: هذا يعني كرة قدم لو طائرة؟
0: مثلا طائرة سلة ريشة طائرة كرة قدم من ضده؟ من ضده مهند لويس. تسمعين الجواب نهاية الحلقة. مع السلامة. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: ألو نعم
2: هلا
0: يا هلا
2: دخيتك
0: أود بسمت دخيتك صحتك مني لمني
2: ميار
0: ميار يا هلا ميار ميار موري سلفانا نجيب ما أمتع علاوة سلفانا نجيب شو متى يلقاها
2: إيه طائرة
0: كرة طائرة شمت الجواب خروف حلقة أول بس أنت يا ميار هلا باي باي شما عزيزة باثوخ التفقرة خريطة آياتي لقباروث المؤتمر الأوروبي هراد غايش طيثير دور دمخو تاما آني متعليات راح ثيوار وقاوة رايو فاليكانو أوديل من إسبانيا غلبوا لستراسبورغ من فرنسا خاء صفر شاختر دون سيك من أوكرانيا مغلب لطالة كريستال بالاس من إنجلترا طلافة خاء تعليات إيابة بيشي مقيم يوم الخمس شابة ستراسبورغ باود أرخايف درايو فاليكانو هلبت ستراسبورغ تل دياسق كبيرة غالب برشوت تريغولة يعني خاصة فور خردق بيشي مزيدة تشارك تشارك خردق مخايف الجزاء كريستال بالاس باود أرخايف شاختر دونتسيك براي أري كريستال بالاس غريبة الطلافة خا يعني قرق مغلب تريخا تري صفر إجابت بيشي مقدادة إنقا بيشي إضافي خاص صفر مغلب كريستال بالاس بدي أسخد من تعالت الخطامة شخلابة فتلة غلبوا على قاودة يقباروطة يهد تشيلسي من إنجلترا غلبوا على ريال بتيس من إسبانيا وبلطة أربخة وشقلوخة اتصال ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا كابتن
0: أهلا وسهلا الحمد لله بخير سارة
1: نعم
0: أهلا يا سارة سارة لاعب نمير أسي مثل المنتخب العراقي في أي لعبة
1: كرة قدم
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة اللي هي تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة راح أقول لكم أجوبة كلها تمام شكرا جزيلا يا سارة مع السلامة مع السلامة باي باي شما عزيزي لبشتلن شو مندي أخا بس أني خوانواتا وخثواتا بقارن اللي وبمرنو خلم كتخا وما امتعلتا امتعلة وين كلو أني بس خا ثوالا خا جواب دوسي له باثو خا خال دي خنا فان شوقي أودي الخا من يالد عنكاوا ومتعلي لطال قبي العراق قاوي امتعلتا بادمنتن ريشة طائرة فان شوقي مثل واحد ابناء عنكاوة مثل المنتخب العراقي بطولة الريش بلعبة ريشة الطائرة البادمنتون المرحوم مهند لويس كان أحد لاعبي كرة القدم مهند لويس توفى بأحد الانفجارات اللي فترة صار كانت تصير انفجارات في بغداد وتوفى وكان يلعب كذلك لنادي نادي الطلبة جنان توما أحد ابناء عنكاوة مثل المنتخب العراقي بكرة السلة وكان أحد اللاعبين البارزين في هذه اللعبة وحاليا يعيش في السويد المرحومة باسمة حنة مثلت أحد بنات عنكاوة مثلت المنتخب الوطني بكرة المنضدة إسحاق يوخنا وأخوه إيشو يوخنا. إيشو يوخنا كان لاعب كرة القدم وكان مع نادي الشباب والمنتخب الوطني. إسحاق يوخنا كان لاعب كرة الطائرة ونادي الشباب كذلك. لاعب ابن عنكاوة سيفان سلاقة مثل المنتخب العراقي بكرة السلة. نمير أسي كان أحد اللاعبين البارزين جدا بكرة الطائرة مع المنتخب الوطني، وكان لاعب نادي الصناعة في تلك الفترة، في فترة نهاية الثمانينات والتسعينات، وكان أحد أبرز اللاعبين في العراق في تلك الفترة. سلفانا نجيب كانت أحد لاعبات المنتخب الوطني بكرة السلة. هذه يعني كلهم اللي جاوب على هذه الأسئلة كلها إجابات خاطئة كانت. الإجابة الصحيحة واحدة فقط كانت ندى غورغيز مثلت أو استدعيت للمنتخب الوطني بكرة السلة، والإجابة الصحيحة كانت من قبل الأخت نور. شمع عزيزة باخا لبش ليلن شو مندي إلا بخريوفة توفن شلامي أنا مريزان ومقروان كورزا كابتن نزار عجمايا ونبقى ندخل زار ريبين عسكر خوش مشينا. توخن شلامي.

معاك معقول نسيتيني وما بتتذكريني بلحظة وجعك.

إلهي، مد يديك واجتذبني، لا لأهرب من العالم فأنت تنتظرني فيه، ولا لأضعك في العالم فأنت موجود حي فيه. كونتني قلبا وقالبا لأعمل مشيئتك، مد لي ربي يديك لينمو في الإيمان، فتظهر من خلالي أعمالك وبركاتك، وأنقص أنا حتى أنت تزيد.

يا مركب العمر يا ممجديف صراع، قد ايه مشيتي في سكة صح وقد ايه في طريق خداع. يا قلة ما مشيتي هادية بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي اتعلمته عنك انك مش ممكن اتحكم فيكي بالدراع، لازملك دفة جديدة غير المكسرة وبوصلة مفسرة وشراع. لازملك ربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره محتار، ربان أعالي البحار، ده عشان يهديكي ويهديكي حياته عالصليب باع.

آتي إليك ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

0: شربة حية آوى سليم ويل من بابا ويما توما بولس برادوستي وحن شابو هرمز بعنكاوة خاء تموس 1943 بافر مادمتو مملة قرياني شرواية بعنكاوة مدرشتة عنكاوة شرويتا يعل بيخصوب ديوحنا حبيوة كهنوتايا بدآواه دومانيكاي موصل 15 أيلول 1955 بافر تممت درشته في لاسوفوتا ولاهوتايا قبل سمئيدا كهنوتايا بعيتة قدشتا مسكنتا موصل تشا حزيران 1988 سمئيدا ثلثة رحمة أبسقوفا انضراو الصنة شقل فاسوقا من ايوانجاليون قديشة ويا اللي ان لما كرزن رشمة كهنوتايا طالع شو مشلم مرعيتة أربل بعيتة لبة إيشو محلة العرب قنطرون أربل مركز أربيل من 1988 إلى 1983 بافر ديخم شو نيلل تشمشياتة بعنكاوة مقرولة تشمشياتة مرعياتة كويسنجر أرموتا وشقلاوة تلتاسر أيلول ريئل فو أسرة بشلر شيما رعي الإيتد مر يوسف عنكاوة حلي تولي شاتت ريئل فو إتشاسر بشل معلي الدرغة خر أبسقوفا منجب رعي أضمر عيثة أبسقوفا مار بشار متي وردة بعيتد مر يوسف بسي قومة خمشو إسري كانوا تريانا ريئل فو تلتاسر لخلة لشنة تشمشتم مر عيثد أربل اختحلوبا قاوانايا مفح قديمة وييوا مهديانا يعني مرشد أخووثا مريا ميتا وأخووثا دصلي وقديشة وأخووثا دعليمة أخوية الشباب ييوا كشيرا مقمت دشهرياثا ايوان قالاي الصهرات الإنجيلية وأب ملبلة يلفانا مشيحايا ولشيانا كلدايا مدرشياثا دعنكاوا خمشة وإسري كان من دتري تري ألف وثمانيسر منخل من تشمشتي بعمرة خمشة وشو إيشن فيش لقبلت باعوثي أمد أمينوثي بتشمشتا كل خوطلة في كانوا قد مايا تري ألف وثمانيسر من أيلول تري ألف وتري وإسري فيش لكريها ودميخة بشويثة باثر كرهانة عسقة ويريخة شنيل صورة دقيمتا قدمت ضد 13 خمشة أيار 3000 نيخوثا ثوميتا هل يا مريا بهرغ أمينا باهر اللي صار طالع
1: نودي ونزقد ونش قباح الحيلة كسيو حادث ليثا يوثا خمشة بحتا دتو شلت بطرين علمي دوري مارد موتا وثحيين

جابلنا بنعمته مبيتنا بعدله وباعثنا بوفرة مراحمه الفائضة. إننا نشكرك ونجوت لك ونسبحك لأن لك السلطان في العالمين اللذين خلقتهما يا رب موتنا وحياتنا الآب والابن والروح القدس.

0: تستنيره عقولنا بمعرفتك وتتقدس نفوسنا بحقيقتك. تساعدنا على فهم كلامك وتكميل وصاياك في كل حين إلى الأبد.
1: قولوا زشليحة أجرت دلوة قورا فاي أحاي بارخ مار ما دي سبب لا ناشا شاقل شهارة بابني ناشا كل من دي ديوخ نيلة إن بولوس إن أبلو وإن كيبا وإن علما إن خاي وإن موثا إن من ديانة دي ليقيمة وأند آفي كل من دي ديوخ نيلة وأختن دمشيحة شيحة آلها هادغ هاوي خشيخة جيبوخن غديقت خدامة دمشيحة ورابد باتي درازد آلها آخا داق لزمة رابد باتي دناشا باش غزيا كد آهو مهيمنا أنا آدي نقصانو في لطاليد من نوخن بيشن دينا يان كول برناشا إلا هم لا ناشا هم لا أنا قياني قدينن سبب لقرعشن مندي بقياني إلا لاب آدي بشليم زدقة سبب ديانة دي مريل ما دي سبب لام قمزونا هاوي دينيتون ولد آف مريا آودك مبهر شول كسيت خشكا كاشف خشبا يافاد لبواثا إيقاها بدهاوي شوحة تناشا ناشا من آلها سبب كيدوخ كيبوغ ما قد

0: كانت موسى إقداسيا الخاين دائما التنادي يلفانا انه موسك ملفلن دخي خاهو خاين اخني بسبب إقداسي موسى من دقمايا هيمانوثا الى خليقاء مدعى لها دشميلا بوئيون قاليون دياميرا هيو يا عودة شيبو يا عودة أمين وتو أمين اللي القصة بالدار النخل الكبيرة وكبير إليهن من ديانة دائما برناشة فايشويلة طالح اللي عادي أرى تتخاهي إليهن وهذا كبيرة منن يمرخ إن ألها يولن داند موتى معد داند موتى ساعد موتى إن ألها يولن خشيت بش زودنتا إيبا بدم ترصخ بدم عدلخ من ديانة أخني خشوخ لتندان إليهن بعد داند عنيدا هاوي هاشا تخملياتا دائما إليهن اللي تآود كما ودلن قاشي اللي تآود ولا طالا درغت كهنوتا اللي تآود ولا طالا تتخد مخلة إتديح بسبب خدامي وقت وقادي خدمتا بشلوي لطالا خقول إنه بتهاوت دائما خدامي خدامي تآلها فإيتا ومشيح بعادي أفرا وهم هادخ بشمية أكيد كلا يدخ لشنتا تخايد كهنوثا إلى مشرية بعد دانت برناشة منا شاوخ بابا ويما بيثا واتا بيثا تدهاوي كو كلنا يوثح تآلها وآدي لوعد هذه لوعد بشتوي لطالا بتشوقه بابا ويما بتخازخ أماي بابا ويما بتشوقه خبيثة وبتخازخ البايد باتي هذا خيلة خايد كهنة كيد بسقوفة هذا كود بقالي تخادمة بحد آلها دائما آلها يولي سولايا اللي آلي أطرى اللي أطرى دائما إنه بيتواتد كل بيشك فيه قامح قي بسبب تكريس ديح إلى تآلها تكريس ديح إلى تأيتا مش كبيرة من آدي لا بس آلها يولن باتي لكن آلها يولن خخليثا دي لبرشتا جو خايد ناشي بلكي بابا واثن قماي ميثي وأسرة بسريالي لها إلي مش قصة لكن كهنة مثل خليثة مش ربثة كهنة بخاي حيباي شوي لطالح نعمة قد مهوي يا لتآلها يا لتأيتا قرازد معموديتا كهنة يباي شوي لطالح تتباثخ بيثواتا قرازة زواغة هذا ليلة بس انه يبايش عماذا دي لرازة لكن يبايش خا علاقة برشتة بين كل كهنة وكل آود معمد له وكل آود مبارخ له وهم هذا قد آوى صالم بدالح وخايديح اكيد ابونا السليم وخايديح خدم لي إيتا بطريشو ثمرحي تدأربل إيثوات تدأربل والليبة بادي شنت بشليوي لطالح دي قد ككرة شميلا تدمهو تمريا تري ألف وخمشاء أما وتري يالي قرازد معموديتا آني يالح إليهن كم يمعمد ليهن وكم يول ليهن تآلها مبرخ لي خمشاء أما وخمشي وأرباء جوانق وخماتا أني باتك باتخ ليهن تآلها أني كل إيتاتي ليهن أن متخملوخ كل تشعيثة كل تاريخ أن عوائل مشوريلي قوم شيحة مشوريلي من أبونا سليم ويوة من نيهن أكيد إليهن حاضر أخا يذيل مش كبيرة كدويوة يالزور كدويوة جوانقي قو يلبانا قو أخويات دائما مقروة ليهن بمشيحة أبو نسليم بيجيب كل قاشد مرعيثة إلى تاريخ تشعيثة تعينكاوة بغزيلة قويوماتح وماتة كبيرة عسقي أما تكون آذي أبو نسليم وكل قاشوي وأمين دائما تآذي خدمته لا بس ولي تيالي تمشيحها ما دخل ولي كهنة تما ذبحت آلها بسبب هذا أكيد حشانيثة إلى طالن قد أمر خبوش بشلام الجيبد آلها لكن أمد آدي التنخ إيقارة جو آدي خدمتت بشلولتة تأيتا التنخ إيقارة جو آدي خايد كهنوثة بشلولتة تأيتا بيتا ماتا لكن مش كبيرة تأيتا دمشيحة مصالخهم بداله دخل آوام صليل بدالا جيبد جو رازي ديح الفايد رازي التن أمود آلها مير طالح شيبو أو دا أمين وتو أمين اللي القصة قدام منك اللي الكبيرة وهذا بدن حيدوخ كل صلوات ديا أنه صلوات كل آني بكم يذيلي بمريا آلها قابل لك صحوثة هذا بد أمرك لا بس تبيتو تديح شكرا بس مجيانا وكن دولا وكن كهنة تأيتا لكن كل آني دويوة منه ويوم عضراني مساعدين طالح جو خدمته كيد شني لهن كبير تخدم لي تخروني وذكريات كبيرة لهن تأبونا الموطن وإمن أخني لكن أكيد بفريشوثة شنت كم يذني قاوح من طاعة من استعداد من خدمته تأيتا ويو دائما بصيخة وشند مرديح مقابل لي دائما قوم سيبرانوثة زوانا زي رخوالي ودخل كله وخدتم زيروتني وكم خازوتني دائما ويوا أو أبونا سليم لكن يا دخوالي اللي دم ذبحة هم هذا كم سيبيرا مرديح مصالحهم بدالح شكو حضور ديوخن ربطي لطالن تحاوك كل من جميع أما دغدادي بسبب ليلة بس بروند إيتا لكن بروند كل نيلة شكو استرخنوات بسقوب التحضيرهن بابا واتكهن كل شماش ديان كل عم بريخة وكل آني دي ليهن مصلوين بدالح دها بادي عدانة ومريا آلها قابل خايديح وخدمتها ديح وروحه بشلامة آني
1: مشو دير بابا باتريارك مار بولس الثالث نونا توثا نوثا الدية شو دير برقية تعزية وسولاية بهذه مناسبة وهذا خمير بقاوح صاحب السيادة أخي المطران بشار وردة جزيل الاحترام لقد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان بقلب مفعم بالحزن ومجدود برجاء القيام الذي لا يخيب تلقينا نبأ انتقال أبونا الكوري أسقف سليم البرادوستي إلى بيت الآب السماوي بعد مسيرة كانوتية مباركة أغناها بالعطاء الأمين والخدمة الصادقة في كرم الرب لقد كرس راح الحياة ولخدمة الكنيسة في أربيل وعنكاوة متنقلا بين رعايا حاملا رسالة الإنجيل بروح الراعي الصالح ومجاهدا في خدمته الرعوية والتعليمية شاهدا للمسيح في الكلمة والسلوك ومثالا للكاهن الذي بذل ذاته بمحبة متجذرة في الإيمان وإذ نودع هذا الخادم الصالح نستودعه بين يدي رب يسوع الذي وعد قائلا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا راجين أن يتقبله في فردوس النعيم ويكافئه على أمانته ويمنح الراحة الأبدية حيث لا دموع ولا ألم ولا حزن ولا تنهد كما نرفع صلاتنا الحارة لكي يفيض الله عزاءه السماوي على عائلته الكريمة وعلى أخوتنا كهنة الأبرشية وعلى مؤمني أبرشية أربيل الكلدانية وكل من عرفه وشارك معه في الخدمة، ليعضدهم الرب برجاء القيامة ونور رجاء الحي. الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه ليرقد بسلام. مارك بولس الثالث نونا باتريارك الكلدان. هذا خمم قيلة اللان برقية من قد يشوت باتريارك مار آوى باتريارك إيتد مثل حد أشوراي جو عراق وعلمة. وهذا مير سيادة المطران مار بشار متي وردة جزيل الاحترام، رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية. تلقينا بحزن وبقلب مؤمن برجاء القيامة نبأ رقاد الأب القوريسقف سليم بارادوستي بعد خدمة كهنوتية مثمرة دامت أكثر من 50 سنة. لقد أفنى الفقيد عمره في خدمة الكنيسة، إذ كرس معظم سنوات حياته كاهنا للمسيح مقتديا به في عطائه ومحبته، وكان لمسقط رأسه عنكا والنصيب الأوفر من هذه الخدمة المقدسة. وإذ نعزيكم يا صاحب السيادة، نعزي معكم أيضا عموم إكليروس ومؤمني إبرشية أربيل الكلدانية، وبوجه أخص عائلة الأب سليم، ونتحد معكم بالصلاة من أجل راحة نفسي، سائلين رب أن يشمله برحمته ويكافئه لقاء خدمته بالملكوت السماوي، ويسكنه في صحبة الأبرار والقديسين الذين عملوا مشيئته وحفظوا وصاياه. وليحفظكم الرب بشفاعة العذراء وجميع قديسيه. مار آوى الثالث باتريارك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم.

غص علي مارا ولهان طلم في غاند والسيموث تحباق حليلين بي من كثماثة دحطيثة رعي طاوة دنفق بوعاثا وشكحلة بيذوثان وصوغ دنفنيان وثان طيبوثي ورحمة ومارد موتا وثحيين

0: سیمو ثمت قدیش دیوخ کل گیان ام پقل من آذی علم بهیمان و ثحقانی بپریشو ثام راحم گیان دود دیوخ ابو نسلیم آود جمعلا من سبابی آیت یا مارن والهان کبیرو ثد رحم دیوخ بحنینو ثد لتحد مخشق للقنون دبابا واثن قديشي أوراها مسحق ياقوب موتو لمن زال ديوخ مشوهي مد كل قديش ديوخ آني دن طيري بقدان خذ لي عجبونخ تدهاوي أميهن وبين ثيهن مسخ شوحة وشكر تشمه قديشا هاشا ووخو الزوان والعالم علمين بابا ديلي بشمية
1: آوا عجبان و دیل بشمیا ها درم بر.
2: برخت بنشیم بر خیلی پر. او لورا و روحت قدشام.
1: قدوم ساعت مريم خشکا بدها و قداشا و صلوف الجناز نیتد محسیا بعدی ایتا. هما دق ادي بافر قورتا بدها وقبال التعازي هو اللي ساعة شوب عاصرته قدوم بدها وقبال التعازي مخشكا من ساعة الشو بلجي هو اللي ساعة تريسر عاصرته من ساعة أربع هو اللي ساعة شوب
3: أخواتي وخصواتي عزيزي ده كلها نخني بزالا بقاود موكب تقيت دمار قورقس أبالتي شماشة زورة بطريهن شماشة وقديقنا بطريهن ما بواثر كان وأمد سيدنا وبصرة جماعة دمه يمنا القميثة في بق دائما تداو هدوء ببسأديا والتضماتوخ لقيت المرقورقس آلام حسين مراحم الله

شكر وتقدير إلى الأب الفاضل حبيب هرمز راعي خورنة كنيسة مار جورجيس، والأخ ماهر عبد الأحد، والأخ وائل جميل، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل ابتداء من الأنامل التي وزعت ألحانه، الأخ صهيب الرومي والأخ سلام ماهر، ولأعضاء جوقة ترانيم كنيسة مار جورجيس العزاء. وشكرا إلى مكتب دريد للتصوير لتصميمه غلاف الشريط، وشكر خاص إلى مكتب الخضراء للهندسة الصوتية بإدارة الأخ عمار إدوار لتسجيله وطبعه هذا الشريط. مشكوراً.

وياما حربتني في الأيام الضيق والظنون، أيام اللي كنت فيها حيران في سكة من غير طريق، والأيام اللي عدت بأزمات وفي وحدتي مليش زميل، وأيام ما كان مطلوب مني كتير وأنا معيش غير القليل، أيام ما الفكر ازدحم واتلخم بأحمال كتيرة والحلم تقيل. قد إيه الحياة صعبة من غير يسوع، قد إيه المعيشة تستحيل، ووسط الخطورة اللي حواليا تكون تيجي في الوقت التمام في قلبي بسلام، تنور بكلمتك الظلام وتصحح الأمور والخوف تزيد، وتعزي والحمل عن كتفي تشيل، من غيرك ليا في كل ضيصون، يلي خلتلي كل صعب يقول أنا قلبي ليك

إلهي مد يديك واجتذبني، لا لأهرب من العالم فأنت تنتظرني فيه، ولا لأضعك في العالم فأنت موجود حي فيه. كونتني قلبا وقالبا لأعمل مشيئتك، مد لي ربي يديك لينمو في الإيمان، فتظهر من خلالي أعمالك وبركاتك، وأنقص أنا حتى أنت تزيد.

يا مركب العمر يا ممجديف صراع، قد ايه مشيتي في سكة صح وقد ايه في طريق خداع. يا قلة ما مشيتي هادية بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي اتعلمته عنك انك مش ممكن اتحكم فيكي بالدراع، لازملك دفة جديدة غير المكسرة وبوصلة مفسرة وشراع. لازملك ربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره محتار، ربان أعالي البحار، ده عشان يهديكي ويهديكي حياته على الصليب باع.

قنطر أكاديمية كنوشيا يا قورستا قد عنكاوا زايوخ بتخارت عسرين وخاذل شت أستا شن من هيروثا وتوقانوثا وموهوتا مد وقتا عل تشع من داعش قو سليمانية بيش مرقا مكيروثا دمكليتا عدرانياثا أمريكاي وصورت مع هدانيثا خفتا كهرابات كردستان اخترت بأويوثا بأما مليار دينار شت استا ثلاثة مشرياثا قو أربين ماكرون سود لي شو تبايث عم زيدي بولا ياثي قطعان الدعثي في العراق أما طيس ياثا وخمشة سر ألبي دخشي عسكراية لم شررتا ترميثا خيرتا أمريكيتا قو هرمز

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

وياما حربتني في الأيام الضيق والظنون، أيام اللي كنت فيها حيران في سكة من غير دليل، والأيام اللي عدت بأزمات وفي وحدتي مليش زميل، وأيام ما كان مطلوب مني كتير وأنا معيش غير القليل، أيام ما الفكر ازدحم وتلخم بأحمال كتيرة والحمل تقيل. قد إيه الحياة صعبة من غير يسوع، قد إيه المعيشة تستحيل، ووسط الخطورة اللي حواليا تكون تيجي في الوقت التمام في قلبي بسلام، تنور بكلمتك الظلام وتصحح الأمور والخوف تزيل، وتعزي والحمل عن كتفي تشيل. من غيرك ليا في كل ضيصون، يلي خلتلي كل صعب يهون، أنا قلبي ليك ما

يا مركب العمر يا مجاديف صراع، قد ايه مشيتي في سكة صح وقد ايه في طريق خداع. يا قلة ما مشيتي هادية بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي اتعلمته عنك انك مش ممكن اتحكم فيكي بالدراع، لازملك دفة جديدة غير المكسرة وبوصلة مفسرة وشراع. لازملك ربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره محتار، ربان أعالي البحار، ده عشان يهديكي ويهديكي حياته عالصليب باع.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا خبقوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

والروح القدس المحي. يا أقانيم ثلاثة بطبيعة واحدة، هلموا إلى نجدة عبدكم. أعني أيها الآب لأرنم كيما ابنتك أكرم، ولأم ابنك أشكر، وعن عروس روحك أتكلم. يا عروس الروح القدس، يا من ولدت القدوس ابن الله الذي تأنس، انقذيني من الإبليس، نجيني من الشيطان في زمن الضيق هذا. سأصبح لك خادما يا أمّا، فتحنني علي أنا البائس.

في علي الآن وصونيني من الذنوب. لن أنساك مطلقا يا أم الإله يا أم الممجد بحق تلك الحربة التي طعنت قلبك بموت المسيح الملك، بحق آلام الرب يسوع وبحق أحزان قلبك المبرحة. كوني لي ملجأ وسلوانا وارأفي بي، أنا الخاطئ، خطئت وسببا لخطأ الغير سرت، ومعثرة لهم أصحيت. رجائي بك الآن وضعت، فنجيني واحميني.

أيتها الأم الواقية، يا بتولا موقظة، بك الجحيم أغلقت والسماء بك فتحت، بها السماء فتحت والأرض بها استراحت، البشر والملائكة أبهجت ورأس إبليس حطمت، دعست رأسه وسحقته وفي جهنم النار رمته، من العبودية جنسنا اعتقته وإلى السماء رفعته، إلى السماء تسعدنا من الصعاب تنقذنا، وندعوها فتسمع نداءنا وفرحة

صريحة خدامها الأمناء دوما، وتحضر لديهم ساعة وفاتهم وإلى السماء تحملهم، ترفعهم إلى العلاء وتمد لهم يديها من ابنها يسوع راجية فاتحة لهم باب السماء. مريم هي المفتاح لكنوز الله المقفلة، وكل ما يغرف منها إن هو إلا هبة من الله. إنها باب السماء وسلم الخاطئ، والمستنجد بها بالدمع والبكاء تزكيه وتبرره.

الوحيد يا ابنة يوياقيم البار والقديسة حنة، بحق الأم التي حملتك وبحق يوياقيم الصديق والدك وبحق ابن خالتك ويوسف خطيبك ويوحنا الحبيب خلد ابنك، بحق محبة القديس يوحنا وبحق آلام مخلصنا يا أمنا بنت جنسنا، أعينينا لنيل المبتغى الأعظم، بحق الشهداء والأبرار والرسل الطباويين، أعينينا لبلوغ المنازل السماوية يا ملكة الروحانيين.

الملائكة ومرفع كل استراحة. من لا يخدمك لن يسود، سيظل أبد الدهر باكيا. ما أكثر المنتحبين ممن كانوا لأنفسهم ناذرين، إلا أن إبليس قيدهم آثمين واقتادهم أسرى ذليلين. كبلهم إبليس بالقيود وليس لنارهم خمود، لقد نذروا لك العبودية آثمين واقتادهم أسرى ذليلين. كبلهم إبليس بالقيود وليس لنارهم خمود، لقد نذروا لك العبودية فلم يمارسوا العبادة.

يا من يستعذبك فمي، فحتى لو سفك دمي لن أتنكر لك يا أمي. أيتها الأم العجيبة، يا مدينة بلا بوابة، أنجبت ابنا وهي باكر، ولدت وهي بتول. من هذه العذراء؟ إنها أم يسوع، تسير على القمر مكللة الهامة بتاج مرصع بالنجوم. بالكواكب مفخور تاجها، والرب رفع كثيرا شأنها، فوق الملائكة وضعها، وإلى جانبها

إلى جواره أجلسها الرب وقلدها النفوذ والسلطة. إنها لملكة الأرض والسماء، فحاول يا مخلوق فهمها، افهم اسمها العجيب وادرك مقامها السامي الرفيع، فلقد شرفها.

بمجد وكرامة ومهابة. الآب رفع مقامها، والابن أثراها وأغناها، والروح فيض النعم حباها، فأصحت لله أما. يا أما بلا دنس، يا من ولدت ابن العلي، يا من لا شبيه لها في اليم والبر، يا من صرت له أمًا.

بحر يا درة لا تثمن، حسنك فاق الشمس والقمر منيرا الأعماق والعلا، في الأعالي والأعماق السحيقة بين جميع الملائكة والخليقة، ليس لشخص مريم من شبيه ولا في العذوبة من يدانيه، لا حسن يضاهي بهاءها الرائع وسناء وجهها الشهيد، بعد نور الخالق سبحانه بنورها تستنير السماء، جمالها لا حد له ويستحيل إدراكه.

اتخذ جسما وهيئة من التي هي الآن في جواره، يكسوها مجده كغلالة وخيمة، بمجده مكتسية وبنوره متألقة، وفي مسكنه مقيمة، وعن يمين يسوع جالسة. عن يمين يسوع المسيح لا تطولها الآلام والمحن، وعلى رأسها تاج مجد وضعه الآب والابن والروح. أغدقت عليها الأقانيم الثلاثة جميع كنوز النعم، ونصبت سلطانة على السماوات والأرض.

من ذا يستطيع الكلام؟ قال من الرب بنفسه قد اصطفاها قبل الدهور من قبل أن يخلق الملائكة. المولى اصطفاها منذ الأزل.

ليكمل بها كل شيء، شاء فخلق كل شيء. بين جميع ما خلق وسيخلق، وبين جميع ما أوجد وسيوجد، علم الرب منذ الأزل، ووقع اختياره على مريم.

رأى مسبقا ما سيخلق، ورأى تسلط الخطيئة على البشر وموت البشرية بأسرها في حواء وإحياءها بمريم العذراء. بمريم عدنا من الموت إلى الحياة ونجينا من ظلمة الهاوية، وبمريم هدأ سخط الله وغضبه على البشرية برمتها. بواسطتها إبليس فشل وقضاء الموت بطل، فعانق الأب ابنه الضال وله الثور المعلوف نحر. بمريم عاينا الحياة وتفادينا جميع الويلات، وفيها كملت

اللغز الذي شاهده موسى النبي في البرية، العليقة بالنار مشتعلة لا تحترق ولا تضمحل، لا تضمحل العليقة وإن كانت بالنار ملتهبة، متأججة بألسنة النار المحرطة وهي برونقها محتفظة. هكذا احتفظت ببتوليتها مريم القرضاوية أثناء الولادة وبعدها، باكرا بقيت كما كانت لدى حلول الظلام، وضع جدعون جزة في البيدر، بل الطل تلك البقعة بينما الجزة بقيت يابسة.

هكذا حفظت البتول مصونة من الخطيئة الأصلية التي بها غرقت البشرية برمتها وابتلت كما بالماء. عاد الكر مرتين ووضع الجزة في موضعها، فشاهد الأرض يابسة وعطشة بينما الجزة مغمورة بالماء. كانت البتول ممتلئة تغمرها نعم المولى، بينما البشرية تذوي وتحترق بتلك الخطيئة. تمرغ البشر جميعا في تلك الخطيئة وأمسوا عبيدا للإبليس اللعين ومبعدين عن خالقهم المعين.

أصحى الإنسان مفصولا بعيدا من باريه وخالقه، وباب السماء بوجهه موصدا، وعن موطنه منفيا مغتربا. تاها وتغرب عن موطنه جنس البشر بأكمله بسبب معصية أبيه الأول لمدى الدهور والأزمان. في الأزمنة الأخيرة جاء الرب الكلمة وولد من مريم الطوباوية ليخلص البشرية. البشرية كلها أنقذت وجروحها شفيت، برأت واكتسبت حياة وسلاما لمريم المجردة من الدنس.

أكثر عيب أو دنس من الخطيئة الأصلية وجد في حبل مريم البتول منذ لحظة خلقها، لحظة أن خلقها من الخطيئة صانها الباري المجد لإسمه بمعجزة أوجدها. الخليقة مندهشة، كيف إن الطوباوية مريم ولدت من رجل وامرأة لكن دون دنس الخطيئة. حفظها الرب جسدا ونفسا من كل دنس يلوث الطبيعة، لم يصبها أي أذى حتى ولو

0: الله هو مبدع الوجود، وهو محور الحياة، وإليه الخليقة تعود. لكن كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه. وبعيدا عنه نحن سنة بلا ربيع، وربيع بلا أزهار، وأشجار بلا ثمار. لذا يرتفع صوت المخلص على ناصية الزمن: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. إنه يقدم الخلاص في أبسط وسيلة: التفتوا، انظروا إلي، تحولوا من العالم الذي يلهي الناس بالساعة الحاضرة عن الحياة الأبدية، ويصرف الإنسان باللذة الخادعة عن التقوى والنقاوة الحقيقية، والشيطان يبيعه البركة الباقية بالمتعة الفانية، ويسلبه زهرة الشباب والفضيلة ليكرمه بالفشل والرذيلة. لذا قال الرب: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. التفتوا، هذا هو الخلاص في أبسط وسيلة.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

في البدء كنت الكلمة، وكل الكلمات منك، وأنت من خلق النهار، فنور عيني منك، وأنت هو ملء الحياة، فكيف أشكرك يا سيد الحياة، وكل ما لي هو

دك شميتون البرسخال دعنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شاو

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جلوبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.